حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

مشهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: Olem be gonte bol haro onje meshin khem be ko gay o kan no bena ne bo
1: Kirele son kirele son kirele
0: Shlele floge so
2: Rebe brosef ke stasite
0: Ez more ne base
1: Etom ne mate so
0: Ayo sed rabbe yesu al masih ila الذي خاطب تلاميذ القديس سناطار قائلا إن أنبيانا برادان كثيرين يشتهون يروا أنتم ترون يسمعتم تسمعون لم يسمع وما أنتم فطوبة لعيونكم لنا تبصر لأذانكم لنا تسمع فلنصعق نسمع نعمل بنجلك المقدس بطلبات قديسي
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
1: يا رب رحم
0: اذكر ايدنا يا سيدنا كل الذين امرنا وصونا نذكرهم في تضرعات وطلبات نقدم اليك يا رب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لانك انت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا

0: Σωσίτε με τα βόβος Θεό, ακούσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Την ρεύεσαι να έχανε βράψεις από την εγώ, Κύριε, φλόγης εκ το κάτα, λόγω να αγίβαν γλυτά να ονοσμά.
2: Δοξάσι, Κύριε,
0: εφού بخوفنا من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته
2: على جميعنا
0: من مزامير وتراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا آمين أقسم الرب ولم يندم أنك أنت والكائن إلى الأبد على تقسيم الشيصادات الرب عن يمينك لذلك يرفع رأسه
2: هللويا
0: مبارك الآيات باسم الرب الرب إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ونزل مع موقف في موضع خلاء مع جميع من تلاميذ مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل وسور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت السماوات طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون طوباكم إذا بغضوكم الناس وأفرزوكم عيروكم وأخرقوا اسمكم

0: مكم كشرير من أجل ابن الإنسان، افرحوا في ذلك اليوم وتعللوا، فهو أجركم عظيم في السماء، لأن آباكم كانوا هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء.
1: والمجد لله دائما.
2: اللهم اجعلنا مستحقين كل شكر قائلين.
1: ليتقدس اسمك، ليت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطني مغفر لنا ذنوبنا كما نكون نحن ذنبين الينا، ولا تكلنا في تجربه لكن نجينا من الشر بالمساء صار ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد خمار الصوص الصوت بن شوي
3: تسكي فلا سيمون تكريو كليناتي
1: نوبيون سو كيريا
3: روس خوين سيمة أبوبا أمين
2: إيريني باسي
1: كتب نماتي سو.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل الآلام المخلصة المحية، الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسل الأطهار وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين في كهنوت كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض ويربطوا وحلوا كل ربطات الظلم. الآن أيضا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبي وأخوتي وضعفي هؤلاء منحنين برؤوسهم أمام مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا، وإن كنا أخطأنا إليك شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع قلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب، فأنت أيها السيد العارف ضعف البشر كصالح محب البشر، اللهم انعم علينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا حالنا وحال سائر شعبك، املأنا من خوفك وامنا إرادتك المقدسة الصالح، لأنك أنت إلهنا ولك بك المجد والإكرام والعزة والثبوت مع أبيك الصالح والروح القدس المحيي والمسيح ولك الآن وكل
1: أبد. كريا ليسون من الرزق سابت ريكا يوك يا جمنا أماتي.
2: أيها المسيح إلهنا يا مالك السلام، أعطينا سلام لما تقرر لنا سلام واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك وقال عز المجد إلى الأبد. اللهم اجعلنا مستحقين كل شكر قائلين بين السماوات.
1: يتقدس اسمك، ليت ملكوتك، ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن ذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمساء صار ربنا لك الملك والقوة والمجد الى الابد.
2: والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة وعطية الروح القدس تكن مع جميعكم.

امين امين. يتقدس اسمك ليتمتلك مشيتك كما في السماء. اعطينا اليوم مغفرة ولا يدخلنا في تجربة لكن نجمش مساسا حللنا.

شوي سنينان بشوي سنينان تسبح صلاة الساعة الثالثة والسادسة قدمها المسيح ملك والإله وأرجو أن يغفر لي خطايا كثيرا من مزامير وتلاتيل أبينا داود النبي والقاطع علينا أمين. يستجيب لك الرب يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب.

0: زوك سو سو سو انفصل بشارة انجيل معلم نعمل يوحنا البشير بركاته على ان جميعنا امين.
1: متى جاء معز الروح القدس الذي يرسله يا باسمي فاعلمكم كل شيء يذكركم بكل ما كتبت لكم. سلام اترك لكم، سلام انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم انا اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تكسى، سمعتم اني كتبت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني كنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني وقد كتبت لكم الان قبل ان يكون. حتى متى كان تؤمنون؟ نفس كلامكم كلاما كثيرا بعد رئيس هذا العالم آت لا سرى في شيء لكي يعلم العالم اني حب ابي كما اوصاني ابي هكذا افعل. قوم وانطلق انا هنا ان هو كرمه حقيقيه وابي كرام. كل غصن فيها لا ياتي بثمر اقطعه، كل ماء ياتي بثمر نقي لا ياتي بثمر اقصى. انتم من اجل الكبر الاقياء انقياء ما اجل كلام اذا كرمتكم به اثبتوا فيما وايضا فيكم.
0: والمجد لا يبدي امين لكم قول الله بسلامة اشتم اخر وسوس نبكوت نعب غصوص نبع سوء ابن اخجاقي اكسوت يميون نينان. روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلابيس القدسين ورسلكم القرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه مني ايها الصالح، لكن جددوا في احشائنا قلب نقين اخلق فيها الله وروح مستقيم جددوا في احشائي لا تطرحني من قدامك روح القدوس لا تنزعه مني. ايها الرب الذي ارسلت روحك القدس على تلابيس القدسين وسبق القرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن أسألك أن تجدد في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح المستقيمة موحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ديان نفوسنا يا من يدي لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب رب إلهنا مبارك رب يوما في يوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: آمين كايك سسون السنون آمين.
3: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان مل الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلميذك المخلص وأتتهم السلام هلما أيضا كن معنا منحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا فهيكلك المقدس نحكم بقيام في السماء يا والدتي لله انتهي باب السماء افتح لنا باب الرحمة
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي ولد معذرة ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي متلزم معذرة ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي متلزم قام من الموت صادر ثم ترحمنا. المجد الآب والابن والروح القدس لأنه كل أوان ولا دردر أمين. أيها الثلاثة القدوس ارحمنا يا أساس القدوس ارحمنا يا أساس القدوس ارحمنا. يا رب خلنا خطائنا يا رب خلنا أثمنا يا رب خلنا ذلتنا يا رب افتق مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وقتنا الذين رقدوا يا ربنا احنا نفوسهم يا من هو وقت ارحمنا الذي بالخطى ربعنا اقبل تربطنا لك لك المجد والعزة والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين.
4: يا أبانا الذي في السماوات
2: تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطني اليوم كل لنا ذنوبنا كما نقول نحن مذنبين علينا ولا تكلنا في تبلاء نجمنا الشرير مسعى رب لك الملك والقوة والمجد إلى الأبدين السلام لك نسألك تقديس المتنم مجمع نظرة كل حين والدة الإله أم المسيح سعيد صلواتنا لابن الحبيب يقبل لها خطايانا السلام التي تأتي لنا نور حق المسيحيين نظرة قديسة رب عنا يصنع رحمة نفوسنا يقبل لنا خطايانا الأزرق مريم والدة الإله القديسة الشفيعة عالمين الجنس البشري يشفع فينا ما مسيح الذي ولدتيه لكي ينم لنا خطايانا السلام لك الأزراء الملك الحق الحقانية السلام فاغ انسنا ولدت لنا عمنا والناس الكسكرينا أتى الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
4: زوك صاصي وسمو قدوس قدوس قدوس وصم مشارط معلمنا مارمة الانجيل بشير والتلميذ الطاهر بركات وعلى جميع امين.
5: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمسكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحزنا لانهم يتعزون طوبى للودعاء لانهم يسرون الارض طوبى للجياع والعطش الى البر لانهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى للانقياء الكلب لانهم يعنون الله طوبى لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماء، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذب، افرحوا تهللوا لأن أجركم عظيم في السماء، فأنهم هكذا قد طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح لشيء بعد لشيء إلا أن يطرح خليلا وتدوز الناس، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يكدون سراجا ويضعون تحت المكيال بدل العضو يضعون على المكيال بل يدعون على المنارة فليضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس ليرى أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماء.
4: والمجد لدى مدينة أمين لكم قول الله بالسلام. نزيد لك أيها المسيح مع بك الصالة والروح القدس لأنك تأتي وخلصنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة سبت على الصليب من أجل الخطيئة تجار علي أبونا دم في فردوس مصدص خطيئنا أيها المسيح لنا وخلصنا. أنا صرخت يا رب سمعني اللهم سيب صلاة لا ترفض طلباتي التفت لأسمع عشية وباكر وقت أزور كلامه أقول في أسمع صوتي وخلص سيب سلام يا يسوع المسيح لأن سمرت على الصليب في الساعة السادسة خلطت الخطيئة بالخشب حية الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا باللامك الشافي المحيا وبالمسامير سمرت بها انقذ عقولنا من طيش ما هولية وشهوات العالم اسكار أحكامك السمية كرافتك إزاي سندا لولا حج المعزل وكسرت خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا ولدة العذراء نكت شفاعتك مغولة عند مخلصنا الأمة الطاهرة لا ترفض الخطأ من شفاعتك عند الذي ولدتنا روح وقادر خلاصنا لأنه تألم من أجلك ينقذنا فلتدركنا رفضا سألت مسكننا جدا عنا الله مخلص من أجل مجي اسمك يا رب نجينا وفرنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: أنينك أعيك سسيون السنيون آمين
3: فراد أغلى سقاصة الأرض كل يوم مسيلين عندما بسط يديك طائرة على عود الصليب هذا كله متطرق إلى المجد لك يا رب نسجد لشخصك أي فاسد يا الصالح طالبين مغيرة خطايانا يا المسيح لأن لأنك بشيت سورة تنتصر على الصليب لتنجي الذين خلقتم من عبدية على نصرك إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل برعا أيها المخلص ما أتيت لدعين العالم يا رب والمجد لك أنت يا مبتلانا ما يا والدة الإله عذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك المهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا وصحك لنا الحياة الأبدية ونلنا نعم الفردوس الأول من أجل هذا أنا مجد بشكر غير المادي المسيح إلهنا
2: من نور حقيقي ونمجد في عذراء في سوية الإله لأن كل ترى مخلص العالم خلص خمسة مجدولة كيس إنه من المسيح فخر رص كل شهداء تليل صدقين تريد كنا في غناق طاي نبشر بالسس قدوس لو توعد ناس قد لهم جدا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين حقيقة ومن بيلان واحد الله لا يرضى في الكل خالق السماء والأرض ما يرون ما لا يرون من برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل ظهور نور من نور لا حق من الحكم ولا غير مخلوق مساوى لا فكر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مر من عذراء وتأنس وصلب عنا ناد بلاص البونت تعلم كبرى وقام بين النوات في اليوم الثالث كما كتب وصادر السماوات جلس عن يمين نبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ملك انقضاء نعم نوم بالروح القدس رب المهن بتكون الناس قد لهم جدا مع الأب والابن الناطق بالأنبياء كنيسة حيدة مقدسة كما رسولية نعترف مع وضوء واحد واخر تنتظر كلمة الأموات حياة الدار الآتي آمين
0: حمل الله يا رافع خطيئة العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا

0: صوم قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض من بعد مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها ربي إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا إلينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.
1: اللهم أنا استحقينا من شكر الأول قائلين
0: يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والكون.

مجدا وإكراما، إكراما ومجدا الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطهم، أعطهم كلهم الأجر السماء.

القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس امين. مبارك الرب لله للابد امين. يا جميع الامم باركوا الرب وتباركوا جميع الشعوب لان رحمته سبت علينا حق الرب يدوم الى الابد.

أعيننا وأكبر صلاة وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين أن

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوف وكل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان.

الجنازة، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم آباء الكهنة وإخوة الشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضع فيه يكونون محاللين من فم السدوس القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية وفوها الاثنى عشر رسولا ومن فم نظر الله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس معلمنا دسكورس والقديس أسناس الرسولي والقديس بطرس الكاهن والشهيد ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كيرولوس والقديس باسيليس والقديس غرغوريوس ومن أفواه السادسة 118 مقطعين بنقا 150 بندقة قسطنطينية 200 بأفسس ومن فم أبينا الطوبة والمكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا تودوس الثاني ومن فم أباء الكهنة ومن فم حقارتي لأنه مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين.

0: Ie, bne maes o wep, je ac ie.
1: Sote mon na.
2: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس بركته علينا أمين. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الأول وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري الاضطهادات والألام التي أصابتني في أنطاكيا وأيقونيا ولسترا. جميع الاضطهادات قد احتملتها ومن جميعها أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار الخدعين سيتقدمون في الشر بالأكثر ضالين ومضلين. وأما أنت فأثبت على ما تعلمته وأيقنته، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتهذيب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، أكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ عز تاهر بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون أذانهم فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء واقبل الألام واعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. فإني أنا أيضا سوف أنتقل، ووقت انحلالي قد حضر. قد جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان. أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط بل ولجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أسرع أن تأتي إلي عاجلا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكاريسكيس إلى غلاطيا، وتيتس إلى دلماطيا، ولوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تخيكس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في ترواس عند كاربس احضرها متى جئت مع الكتب أيضا، ولا سيما الرقوق. اسكندر الحداد فعل بي شرور كثيرة ليجازيه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالي جدا. في احتجاجي الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم. فانقذت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي. هذا الذي له المجد إلى دهر الدهور، آمين. سلم على برسكيلا وكيلا وبيتا و

0: طاغوتيس في روس أرستس يقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتس مريضا، بادر أن تجيء قبل الشتاء. يقرأك السلام أفوبولس وبودسيس ولينوس وأفلوديا وجميع الإخوة. الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم آمين. نعمة الله الآب تحل على روحنا يا أبي وأخوتي آمين.
1: كسلكم فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا آمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أن الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العديد أن يعلن: ارعوا رعية الله التي بينكم وتعهدوا لا بالقهر بل بالاختيار كمثل الله، ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الألامة تجري على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له السلطان والمجد إلى الأبد آمين. بيد سلوانس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيه تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل، ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فأنه يثبت إلى الأبد آمين.

0: Navama S O F J A K E X O T M O N I Na.
1: الإبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم ومطلباتهم فلتكن معه معكم يا أبا وأختي آمين. ومن ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود كيف لم أخفي شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها شاهدا جهرا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا أن وثقا وشدائد تنتظرك، ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينهم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمي بذاته، لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا إذن متذكرين أني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي، أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمت هاتان اليدين. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جسى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقع على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها أنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بعثة الله المقدس. آمين.
2: أعلموا يا أحبائي أن يوم 30 من شهر توت المبارك أحسن الله استقباله وانقطاؤه، وأنتم مغفوري الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي. آمين. تحتفل الكنيسة في هذا اليوم بتذكار المعجزة العظيمة التي صنعها الرب مع القديس العظيم أثناسيوس الرسول الأربطريرك 20 للكرازة المرقسية، وذلك أن الملك قسطنطينوس ابن الملك قسطنطين الكبير لما اعتنق تعليم أريوس الهرطوقي أرسل إلى الإسكندرية شخصا يدعى جورجيوس ومعه 500 جندي ورسائل بتعيينه بطريركا على الإسكندرية بدلا من القديس أثناسيوس الرسولي. ولما وصل هذا الرجل إلى المدينة قتل كثيرين من أهل الإسكندرية، أما القديس أثناسيوس فبقي مختفنا 3 سنين، ثم خرج إلى القسطنطينية وطلب من الملك قسطنطينوس إما أن يردوه إلى كرسيه أو يقتله لينال إكليل الشهادة، وكان ذلك سنة 361 ميلادية. أما الملك فأمر أن يوضع القديس في مركب صغير ويترك في البحر بغير خبز ولا ماء ولا مدبر للمركب، ظنا منه أنه بذلك يهلك إما بالغرق أو بالجوع أو بالعطش، ولكن بتدبير من الله وعنايته صارت المركب في هدوء وسلام كأنها محمولة على أجنحة الملائكة إلى أن وصلت مدينة الإسكندرية في 3 يوم. ولما علم المؤمنون بقدومه فرحوا جدا وخرجوا إليه واستقبلوه بالألحان والتسابيح حتى أدخلوه إلى الكنيسة وأخرجوا منها جورجيوس وأصحابه. فجعل القديس هذا اليوم عيدا عظيما للرب الذي له المجد الدائم أبديا. آمين.

يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم.

إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا.

النبي والملك الطاهر بركاته على جميع آمين. أمسكت بيد اليمنى وبمشورتك هديتني وبالمجد قبلتني وأنا خير للالتصاق بالله وأنا أجعل على رب اتكالي لأخبر بكل تسابيحك في أبواب

لا يدخل من الباب الحازرة الخراف، بل يطلع من موضع آخر، فذاك سارق وليس. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح الباب والخراف تسمع صوته.

بأحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى، وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أديت لتكون لهم حياة.

0: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. يحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الأبدين آمين. جيل النهاردة من أجمل الأناجيل اللي فيها تمييز قوي أو جدا جدا لكل واحد فينا. سؤال مهم لكل واحد فينا بيسمعنا دلوقتي، إيه هو الصوت اللي بيوجهك ويقودك في حياتك؟ إيه الصوت اللي بيبقى الليدر، بيسموه ليدر ليك يعني؟ هل هو صوت الشهوة، صوت الخوف، صوت الأصدقاء، صوت الأقرباء، صوت السوشيال ميديا؟ كل دي حاجات ممكن تكون تقودنا في الحياة، ولا صوت أهل العالم هم اللي قايديننا، هم اللي بيقودنا بسمع دايما صوتهم، ولا ذا جود شيفرد زي ما قلنا النهارده الراعي الصالح؟ سواء عشان الراعي الصالح تعالوا نشوف المميزات الجميلة اللي موجودة في إنجيل النهارده يوحنا 10. أول ميزة مهمة جدا جدا في صوت الراعي الصالح إنه هو بيعرفني، عارفني، عارف كل حاجة عني غير العالم. احنا كلنا للعالم رقم، يقول لك تعداد مصر 1,000,000، 20,000,000، 130,000، 150,000,000 بالارقام، كل فرد موجود فيها بيزيد رقم، فانت بالنسبة للعالم رقم، لكن بالنسبة لرب المجد يسوع الراعي الصالح انت ايه؟ لا، انت غالي عنده. اولا هو عارفك، عارف تفاصيلك، عارف ادق مشاعر ليك، حاسس بيك وفهمها وعارفها. مش بس بالنسبة له انت شكل او انسان منظور بس، لا، انت ليك احتياجات هو عارفها كويس قوي. عشان كده في انجيل متى يقول لك اما انتم فشعور رؤوسكم محصاة. تخيلوا وصل لمرحلة ايه، ان هو عارف مش بس المشاعر، ده عارف ادق التفاصيل، حتى شعور رؤوسكم عارفها ومحصاة بكل تفاصيلها. تخيل مدى غلاوتك عند رب المجد، عند الراعي الصالح، فقد ايه انت غالي جدا جدا ليك، قيمة عالية قوي، فانت معروف، انت هو يعرفك كويس، وليس انت تعداد او رقم من ضمن الارقام، لا، معرفة، ادق المعرفة. والمعرفة دي دايما تخلينا بقى، هل احنا برضو لينا معرفة بالله، لينا علاقة قوية بالله؟ كل واحد فينا له دور مهم قوي، بما ان الله عارفك وعارف ادق تفاصيلك، وحتى لو سمح بتجربه فهو عايزك اكتر تقرب ليه اكتر، مش تنتقد، لا، تقرب اكتر، وان سمح ليها عايزك تقوى، وبيكون معاك وسندك، بس انت بس ايه، قول له يا رب انا عايزك معايا، قويني، انا عايزك تقرب ليا، او انا خلي العلاقة وقلبي أفتحه ليك أكتر، فنقرب وتبقى علاقتنا أكتر وأقوى. فالسؤال مهم لكل واحد فينا، هل إحنا نعرف الله كما هو يعرفنا؟ كل واحد يقدر يجاوب على السؤال ده. ولو المعرفة دي معرفة سطحية، قول له يا رب أنا عايزك تقرب المعرفة دي، عايزك العلاقة دي تبقى أقوى، عايز قلبي يا رب يبقى دايما مشغول بيك، يتحد بيك أكتر. وأبسط الطرق إنك تبقى جوه الكنيسة وعايش في القداس، القداس ده يساوي السماء، كأنك عايش، أنت عايش في السماء مع الله، فعلا دي حقيقة. فخلي علاقتك بيه كل يوم أقوى. فيك دايما كده ناس يقولك إيه، أنت تعرفه الشخص ده، يقولك نعرفه ساكن أو بيحضر في الكنيسة فلانية. لا، هل أنت تعرف أدق التفاصيل عنه، أولاده، حياته، شغله، مشاعره، بيحب ايه، بيكره ايه؟ دي مدى معرفة. وكل يوم لما يعرف الشخص ده اكتر يبتدي ايه، يقرب لي اكتر، ويبتدي المعرفة واكتر تزيد اكتر كل يوم عن اللي قبله. فدي برضو مهم جدا كل واحد فينا، انك تعرف الله اكتر واكتر، كل يوم تزيد علاقتك بربنا اكتر، فالمحبة جواك تزيد اكتر، لكن الله يحبنا حب الى المنتهى. عشان كده النقطة التانية هي في معرفة، هم ثلاث نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى هي يعرفني، هي اسمع يعرفني. النقطة الثانية هي يضحي عني. الله مش معرفة بالنسبة لك خلاص، لا لا، هو كمان وصل لمرحلة التضحية، بذل ذاته. عشان كده في يوحنا 15 يقول لك ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. يعني الرب مجد يسوع الراعي الصالح لينا مش بس عارفني، لأ، ده كمان يضحي عنه، يبذل ذاته، يموت لأجلي. فدي مش بس معرفة، ده عمق المعرفة والمحبة. ففي لحظة وقت محدد منذ الأزل يجي ويفضي البشرية ويحب ويضحي ويتجلد ويتألم ويتعذب عشان كل واحد فينا. فالتضحية هنا سببها الرئيسي هي المحبة، محبة قوية، مش محبة سطحية. في شخص يقول لك أنا بحبك لكن في موقف معين تبص تلاقيه اختفى. ممكن يكون موقف بسيط بس محتاجك تقف معاه بس تسنده، ولو سندة بسيطة خالص في أزمة أيا كانت هي نوعها إيه، حتى بس إن هو يتواجد جنبك. لكن الله الراعي الصالح ده مش بس تواجد، لا، ده ضحى بنفسه لأجلنا. محبته قوية جدا لا توصف. عشان كده لو حسيت في وقت من الأوقات إنك أنت غير مرغوب فيك أو في عدم محبة حتى ولو من الأقرباء، لا تهتز، لأنك غالي ومحبوب من رب المجد يسوع الراعي الصالح الحقيقي. انت غلاوتك عالية جدا جدا عند رب المجد، فانت لا تهتز بأيا كانت المشاعر اللي ممكن يديها لك العالم. حتى في بعض الأوقات ممكن العالم يدي لك محبة وقتية مزيفة، فاوعى تنساق وراها، لأن مش هي دي المحبة الحقيقية. مفيش أعظم من محبة الله لكل واحد فينا. فلا تهتز ولا تتغش بكل المظاهر الخداعة في المحبة أو الأوقات اللي ممكن يديها لك بعض الأقرباء أو الأصدقاء. دي لا تساوي محبة الله لكل واحد فينا. يبقى النقطة الأولى، الراعي الصالح من صفاته المهمة أنه يعرفني ويضحي عني. النقطة الثالثة والمهمة برضو، يبحث عني. الراعي الصالح مهم قوي ان لو احد حبايبه لو تاه ظروف ما بعد عنه يبحث عنه، مش هسيبه، مش زي اي حد مش فارق معاه راح، لا مش فارق معاه، لا، رب المجد يسوع يبحث عنك، بيدور عليك كل وقت. لو انت جت ظروف ما وبعدت عن رب المجد يفضل يدور عليك، تلاقي فيه رسائل بتجيلك، تلاقي فيه اهتمام غريب، تلاقي صوت ربنا، تلاقي دايما بيبحث عنك، عايزك، مستنيك، منتظرك كل يوم كل وقت كل لحظة. انت غالي عنده، فمحبته قوية قوي عشان كده بيبحث عنك. حتى لو كنت انت بتقول له لا خلاص انا تعبت، انا مش عايز، انا مش، انا في تمرد، ربنا يبحث عنك، مش هيسيبك، انت غالي عنده. عشان كده مهم جدا جدا تبقى مميز لصوت ربنا. ولازم تشوف او البحث، نتيجة البحث دي، ان يكون قلبك وعقلك يميزوا بقى الاصوات. سؤال مهم برضه، مهم جدا، لازم تنقي وتفلتر الأصوات اللي بتكون حواليك. مين اللي هيقودك في الأصوات دي؟ مهم قوي يكونوا فيهم الصفات الثلاثة دول. أول صفة مهمة قوي إن هو يعرفك أدق المعرفة. تاني حاجة يضحي عنك. تالت حاجة يبحث عنك. مين اللي عنده الثلاث مميزات المهمة دول؟ ده سؤال مهم قوي. عشان كده في يوحنا 10:11 إنجيل النهاردة يقولك أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن كل واحد فيكم. الراعي الصالح هو مش كلام محبة غائشة مزيفة، لا، الراعي الصالح كان واضح انه يضحي بنفسه ويحبك عمق المحبة ويعرفك عمق المعرفة ويبحث عنك طول الوقت. يبقى هما الثلاث نقاط المهمة جدا جدا، حطهم في قلبك وعقلك، نقولهم مع بعض. الله يبحث عني، أول حاجة الله يعرفني، الله يضحي عني، الله يعرفني. نقولهم مع بعض، انا مش همشي غير لما نقولهم مع بعض. الله يعرفني يبحث عني، آسف، الله يعرفني يضحي عني يبحث عني. نقولهم مرة كمان، الله يعرفني يضحي عني يبحث عني. أشكركم ولله المجد الدائم وإلى الأبد آمين. اليوم يوافق ذكرى 40 لأبونا قس إسحاق جرجس، والمنتقلين أشرف صبري ونظير عبد الملك وجيه ويليام وحسام يسري جبرائيل عيد عادل فوزي وحبيب جرجس شحاتة وسمير إدوار وجود عوض وكامل توفيق ومنير زكي حنة، والمنتقلات مارجريت سعيد أمال يسا بلانتي عازل. الله يعطيهم نياحا ويعطي عزاء لكل أفراد الأسرة ولهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. هزود بس ذكرى المرحوم صبحي عطية والمرحومة نرجس نروز، المرحوم هاني صبحي ومرحوم نادر فوزي. الله ينير روحهم في فردوس نعيم ويعطي عزاء لكل أفراد الأسرة. يريد بس نقدمها بدري شوية.
1: طب مب شوي ساري يا قوم بنيوس وام بطريه شيز بابا بس انا شيز با ارشي هرم تبكان انه بينوني برجي فس مراتني بيوتي مشيرين مبنى بايسو تريا سجي كي ورتن وشتم مستنتيون
2: ان سوف يا سبروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خنو مسمي
1: بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الله قبل كل الظهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساوي لله في جوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا عند بلاص بونتي تألم كبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما كتب، صعد للسماوات وجلس عن يمين نبيه وأيضا يأتي في مجدي يدين الأحياء والأموات. الذي ليس ملك انقضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحن بثق من الآب نسجد له ونجده مع الآب والإب ناطق في الأنبياء كنيسة حدا مقدسة جماعة رسولية ونعترف مع عضوية واحدة وخيرا.

أخطيت حلوني يا أبا، أخطيت سامحوني يا أبا، إخوتي همطاني لكم جميعا. شليل فلوقيتي.

تقبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرئيس، قفوا بخوف ورعدة ولا شرق زور.

مستحق عادل مستحق عادل انه حقا بالحقيقات مستحق وعادل ايها الكائن السيد رب الحق الكائن قبل الدهور.

له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبعيدا.

جيت شي يوم الخيط في تيرو خين باي ايوث وافن مني هتيرو انت بين ام خين هرنيني بين جيبي بانتو كراتوش ويسي بين نوتي الذي يقص معكم.

والقديس يوحنا صبا صبا والشهيد والقديس فانوس رئيس الشمامسة والشهداء ونازج المرقس الرسول الطاهر والشهيد البطر القديس ساور اسم علمنا ديوس خوروس القديس أسهناس الرسول

سيليوس القديس أورورس نطب الهيات والقديس أورورس العجب والمعجزات والقديس أوروريوس الأرماني والسلاس 117 من إقليم 150 قسطنطينية والمئتين بأفسوس آبان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبر الأنبا بولا والسلاس أما مقرة القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب آبان بحنس القمص وآبان

مكسيموس وادوماديوس وتسعر بين شيدا شوف شيهات والقب القديس أنبا موسى حنس كما القيس أبانا مدنيا القموس وأبانا مسجور سرقس أبانا بابا خمسة بالشركة تدرس تلميزو أبانا بشنو درس المتوحد وأنبا ويصا تلميزو أبانا بنا فرا بنا بكراس أبانا بابا بنوتيوس أبانا بحنا ساح وأبانا مصمم يعترف يسوس وبلو تلميزي أبانا القديس العظيم الأنبا أبرام أصوف الفيوم وجيزة ونمخيل بحيرة الميزو أبانا القديس العظيم الباب كروس السادس القديس أرشيد يكون حبيب يريس رئيس الشمامسة القديس العظيم أبونا الراهب يوسف الأنطوني.

برلن تعازر إيفون مهني نجدة حنا نرجس عازر منى دانيال. تفضل يا رب نحن نفوسهم جميعا في أحضان بين القديسين إبراهيم وأسحاق ويعقوب ولهم في موضع

مزيدا. فلنشكر الله ضابط كل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود

بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا.

حلول روحك القدوس عليها وطهرتها. طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله.

0: ثابتنا نجرؤ بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات تقول جبن يوت تخني فاوي
1: يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء ذلك الأرض زل لدن الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: اذكر يا رب ضعفي أنا أيضا، واغفر لي خطاياي الكثيرة، وحيث كثر الإثم فلتكثر هناك نعمتك. ومن أجل خطايا خاصة ونجاسات قلبي، لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس حالنا وحال كل شعبك من كل خطية، من كل لعنة، من كل جحود، من كل يمين كاذب، ومن كل ملاقات الهرات القوميين. انعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء لمضاد، ومنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسمائنا مع كل صفوف القديسين في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا. اذكر يا رب أبينا والبابا تدرس يا رب، اذكر أباء يا رب كهنة حضرة الزيتون يا رب، كل من يا رب من له طلبة خاصة يا رب، كل من محتاج لشفاء روحي أو نفسي أو جسدي يا رب، أعطيها رب سؤال قلبي يا رب، اذكرهم يا رب. اذكر يا رب كل يا رب كل أولادك يا رب، كل خدامك يا رب، كل من طلب يا رب مدارس يا رب، من جامعات يا رب، إمليهم يا رب، اذكرهم كل واحد من اسمه يا رب. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها،
1: ولاستحقنا مع روحك ننصت بخوف الله.

اعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا ولادة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البونتي وأسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن.

0: والأطفال عن
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

الكفر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني اكون زي الرعاة واشوف مجدك زيهم.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

شهدا لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.